واجبني لو هاي هلا لا قلبي اشعل وما صبت لك حيلة منصاب معاك الويلة تحضري فيها يا الخليلة وتكوني معايا قليلة.